rather, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي ألقى الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز.